أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم 22 من يوليو تموز عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: توقعات باستمرار موجة الحر الشديد في مناطق واسعة من اليابان يوم الاثنين وطوال الأسبوع. اليابان تزود كمبوديا بمعدات دفاعية بموجب برنامج المساعدة الأمنية الرسمية. إسبانيا تفوز ببطولة كأس العالم لكرة القدم. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يتوقع مسؤول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية موجة حر شديد في مناطق واسعة يوم الاثنين، تمتد من منطقة توهوكو في الشمال الشرقي إلى كيوشو في الجنوب الغربي، وينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ضربة الحر. ويتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في النهار إلى 38 مئوية في مدينة سايتاما و37 مئوية في مدن ناغويا وكيوتو ومايباشي وكوفو وجيفو وفوكوي. أما في وسط طوكيو ومدن فوكوشيما وأوكاياما وتاكاماتسو، فمن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 36 مئوية. وصدرت تحذيرات من ضربة الحر في 39 محافظة من أصل 47 في البلاد، من منطقة توهوكو إلى أوكيناوا. وينصح الناس باستخدام مكيفات الهواء وتناول كميات كافية من الماء والأملاح للوقاية من ضربة الحر. ويتوقع أن تستمر موجة الحر الشديد طوال الأسبوع، وفي توكاي ومناطق أخرى قد تتجاوز درجات الحرارة 40 مئوية يومي الأربعاء والخميس. قررت الحكومة اليابانية تزويد كمبوديا بمعدات دفاعية في إطار مساعداتها الأمنية، وأقيمت مراسم توقيع يوم الأحد في وزارة الدفاع الكمبودية بحضور السفير اليابان لدى كمبوديا وينو أتسوشي ووزير الدفاع الكمبودي تيا سيها. وتسعى المساعدة الأمنية الرسمية أو OSA إلى تعميق التعاون الأمني مع الدول ذات التوجهات المماثلة عبر تقديم معدات الدفاع وغيرها من المواد. وستكون هذه أول دفعة تقدم لكمبوديا بموجب البرنامج، وتخطط اليابان لتزويدها بأجهزة اتصال وزوارق دورية بقيمة 500 مليون ين، أي ما يعادل حوالي 3 ملايين دولار. وكانت الحكومة اليابانية قد قدمت للفلبين أنظمة رادار للمراقبة الساحلية عبر البرنامج، وفيما رسادار وافقت أيضا على تزويد تايلاند بمعدات الاستجابة للكوارث والإنقاذ. وصرح أوينو لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بعد مراسم التوقيع بأنه يعتقد أن التعاون الأمني بين اليابان وكمبوديا قد دخل مرحلة جديدة عبر برنامج المساعدة الأمنية الرسمية. وأضاف أنه يرغب في التشاور مع الجانب الكمبودي بشأن سبل تعاون محددة. فازت إسبانيا على حامل اللقب الأرجنتين بهدف مقابل لا شيء في نهائي كأس العالم لكرة القدم للرجال لتحرز لقبها الثاني في كأس العالم. وأقيمت المباراة بين إسبانيا المصنفة الثانية عالميا والأرجنتين المصنفة الأولى عالميا في ملعب نيويورك بنيو جيرسي يوم الأحد. وهيمنت إسبانيا على مجريات اللعب منذ البداية وشنت هجمات متكررة من الجناح الأيمن بقيادة المهاجم لامين يامال البالغ من العمر 19 عاما ولاعب الوسط رودري. ومع إظهار كلا الفريقين دفاعا قويا انتهت المباراة بالتعادل السلبي عند الدقيقة 90 وامتدت إلى الوقت الإضافي. وكسر فيران توريس الذي دخل المباراة بديلا كسر التعادل بتسجيله الهدف الحاسم لإسبانيا في الدقيقة 106، وأصبحت إسبانيا بطلة للمرة الأولى منذ أربع بطولات، بينما فشلت الأرجنتين في أن تصبح ثالث فريق للرجال في التاريخ يفوز بلقبين متتاليين.

ذكرت صحيفة بريطانية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يدرس إقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة ألكسندر سيلسكي. ونشرت صحيفة فاينانشال تايمز الخبر يوم السبت نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة الأوكرانية. ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله إن زيلينسكي كان منفتحا على إقالة سيلسكي إذا ما استطاع إيجاد قائد يضمن انتقالا سلسا للقيادة مع الحفاظ على دفاع قوي على امتداد خط الجبهة البالغ طوله 1200 كيلومتر. ويأتي هذا الخبر وسط احتجاجات شعبية في أوكرانيا ضد الإقالة الفعلية لوزير الدفاع ميخايلو فيدوروف الأسبوع الماضي. وكان الجيش يشن هجمات بعيدة المدى على روسيا في عهد فيدوروف عن طريق شراء المزيد من الطائرات بدون طيار. وأشار فيدوروف يوم الخميس إلى وجود اختلافات في الرأي حول الإصلاح العسكري بينه وبين القيادة العسكرية، وانتقد سيلسكي قائلا إنه بدلا من إيجاد طريقة لهزيمة روسيا فإنه وجد طريقة لتقسيم البلاد. وطالب بعض المتظاهرين المعارضين لإقالة فيدوروف بإقالة سيلسكي. أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن روسيا شنت هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على كييف في مساء السبت حتى يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين. وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن روسيا أطلقت أكبر عدد من الصواريخ البالستية منذ بداية الحرب. وتكثف روسيا هجماتها على العاصمة الأوكرانية منذ عدة أشهر، وقد تسبب هجوم في منتصف يونيو حزيران في اندلاع حريق في دير بيتشيرسك لافرا في كييف المصنف كموقع للتراث العالمي. ولا تزال بعض أجزاء المنشأة مغطاة بأغطية، وقد سمح لفريق من NHK بدخول المباني بعد شهر من الهجوم، وأفادوا بأن رائحة حريق كانت تملأ المكان. وكانت المراوح تعمل لأجل تجفيف الجدران والأرضيات التي غمرتها المياه جراء عمليات مكافحة الحرائق، وشهد الموظفون وهم يمسحون الأرضيات ويستخدمون المكانس الكهربائية. ويقدر المسؤولون أن إنجاز أعمال الترميم سيستغرق أكثر من عامين. ويتولى ماكسين أوستابينكو إدارة الدير، وقال إن الجيش الروسي يهاجم عمدا الممتلكات الثقافية لتدمير أسس تاريخ أوكرانيا وثقافتها وروحانياتها. وأشار إلى أنه في حين يتعين على المسؤولين حماية التراث التاريخي والثقافي لأوكرانيا، فإنه يتعين عليهم أن يظهروا أيضا أن هذه المواقع لا تزال حية. قدمنا مستمعينا الأعزاء نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 21
0: ونتعلم كيفية ذكر المكان الذي نحن فيه.

0: بطلة حوارات دروسنا الطالبة الفيتنامية تام تقوم برحلة في هوكايدو مع المصورة الصينية ميا، وقد توعدتا أن يلحق بهما كايتو في برج الساعة، وهو مقصد سياحي شهير في سابورو. الجو بارد في الخارج، لذا ستنتظران في داخل مبنى البرج، وإذا بكايتو يتصل بتام.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 21.
2: 時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。
1: إليكم معاني الحوار.
0: كايتو يتصل هاتفيا بتام.
2: موشموشي تامسان.
1: ألو تامسان.
2: إيما دوكو ني إيرو نو؟
1: أين أنت الآن؟
0: وتام تجيب.
3: توكي داي نو ناكا ني إيماس.
1: بداخل برج الساعة.
0: كايتو يسأل مجددا.
2: إيه ناكا؟
1: إيه بالداخل؟
0: ويقول لتام.
2: جا بوكو مو سوغو سوتشي ني إيكو ني.
1: إذن أنا أيضا سأذهب إليكم حالا.
0: وتام تقول.
3: وكاريماشتا.
1: وهو كذلك.
0: وبعد قليل يتراءى كايتو فتناديه ميا قائلة.
3: آه، كايتو.
1: يا كايتو.
3: كوتشي كوتشي.
1: هنا، هنا.
0: يقترب كايتو مسرعاً ويقول لهما.
2: غومين، أوسوكوناتتي.
1: آسف على التأخير.
0: وهكذا انضم كايتو إلى تام وميا.
1: برج الساعة مبنى خشبي أبيض ذو سقف أحمر توجد فوقه ساعة كبيرة، وقد بني في عام 1878. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي نحن بداخل برج الساعة. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر أين أنتم. إليكم أولا معاني الكلمات.
4: توكيداي
1: هو برج الساعة.
4: ناكا
1: يعني داخل.
4: توكيداي نو ناكا
1: يعني داخل برج الساعة، وجاء بعده الحرف المساعد
4: ني
1: الذي يعادل حرف الجر في.
4: إيماس
1: هي صيغة مس من الفعل
4: إيرو
1: الذي يعني يوجد. عندما نذكر أين نحن نستخدم الفعل
4: إيماس
1: أي يوجد أو موجود.
0: تعلمنا سابقا الفعل أريماس، ما الفرق بينه وبين إيماس؟
1: الفعل
4: إيماس
1: يستخدم فقط مع البشر والحيوانات، ومع الجماد نستخدم
4: أريماس.
0: آه فهمت.
1: عندما نقول أين نحن نذكر المكان ونضيف بعده الحرف المساعد ني ثم نقول
4: إيماس.
1: في الحوار تتسم العبارة بالمزيد من الوضوح عن المكان الذي يقف فيه المتكلم. أنا في داخل برج الساعة. انتبهوا إلى موقع الحرف المساعد نو والفعل ني إيماس.
0: في العبارة ذكر أولا المكان وهو برج الساعة توكيداي، ثم الحرف المساعد نو، ثم ناكا أي داخل، وبعد ذلك الفعل إيماس. استمعوا ورددوا.
1: 時計台の中にいます。時計台の中にいます。 إليكم مثالا آخر على حوار هاتفي يدور بين شخصين متواعدين عن مكان وجود أحدهما.
5: إيما どこにいますか؟ 改札の前にいます。
1: إليكم المعاني.
5: إيما どこにいますか؟
0: أين أنت الآن؟
4: إيما
1: يعني الآن. أين أنت يعني
4: どこにいますか؟
1: أداة الاستفهام التي تعني أين هي كما تعلمون
4: どこ.
5: 改札の前にいます.
0: أمام بوابة التذاكر.
4: 改札
1: هي بوابة التذاكر في محطات القطار.
4: 前
1: يعني أمام.
4: 改札の前に
1: يعني أمام بوابة التذاكر.
0: استمعوا إلى الإجابة التي تلي السؤال ورددوا وراءها.
4: 今どこにいますか？改札の前にいます。改札の前にいます。
1: حاولوا الآن أن تقولوا أين أنتم. لنفترض أنكم في داخل أحد محلات الاحتياجات اليومية التي تعمل عادة على مدار الساعة، واسمها باليابانية
4: كومبيني. كومبيني.
1: وداخل يعني
4: ناكا
1: كما تعلمون.
3: كومبيني نو ناكا ني إيماس. كومبيني نو ناكا ني إيماس.
1: أنتم الآن بجانب مركز الاستعلامات، وكثيرا ما يدعى باليابانية
4: information. information.
1: وجانب يعني
4: يوكو. يوكو.
1: ماذا تقولون؟
3: information の横にいます。 information の横にいます。
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بجملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وجملة اليوم هي
3: わかりました.
1: معناها فهمت أو وهو كذلك. ويقال ليعرف المخاطب أننا فهمنا كلامه تماما. والآن استمعوا ورددوا
4: わかりました.
1: والآن استمعوا إلى الحوار مرة أخرى.
6: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
6: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
2: ごめん、遅くなって。

0: الحلويات من شتى الأنواع والأدوات المكتبية الأساسية والمستلزمات اليومية مثل الشامبو ومساحيق الغسيل وأجهزة شحن الهواتف المحمولة وحتى الملابس الداخلية.
1: التشكيلة من كل سلعة ليست كبيرة، ولكن السلع الأساسية التي تسد الحاجة بشكل مؤقت موجودة، إلى جانب طبعاً التشكيلة الكبيرة من الأطعمة الجاهزة.
0: كما يمكن سحب نقود من أجهزة الصرف الآلي وتسلم تذاكر حجزها المرء على شبكة الإنترنت. أرجو أن تستفيدوا من الخدمات المتنوعة التي توفرها متاجر كومبيني. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستزور تام مهرجان الثلوج في سابورو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 22 من يوليو تموز عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: توقعات باستمرار موجة الحر الشديد في مناطق واسعة من اليابان يوم الاثنين وطوال الأسبوع. اليابان تزود كمبوديا بمعدات دفاعية بموجب برنامج المساعدة الأمنية الرسمية. إسبانيا تفوز ببطولة كأس العالم لكرة القدم. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يتوقع مسؤول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية موجة حر شديد في مناطق واسعة يوم الاثنين، تمتد من منطقة توهوكو في الشمال الشرقي إلى كيوشو في الجنوب الغربي، وينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ضربة الحر. ويتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في النهار إلى 38 مئوية في مدينة سايتاما و37 مئوية في مدن ناغويا وكيوتو ومايباشي وكوفو وجيفو وفوكوي. أما في وسط طوكيو ومدن فوكوشيما وأوكاياما وتاكاماتسو، فمن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 36 مئوية. وصدرت تحذيرات من ضربة الحر في 39 محافظة من أصل 47 في البلاد، من منطقة توهوكو إلى أوكيناوا. وينصح الناس باستخدام مكيفات الهواء وتناول كميات كافية من الماء والأملاح للوقاية من ضربة الحر. ويتوقع أن تستمر موجة الحر الشديد طوال الأسبوع، وفي توكاي ومناطق أخرى قد تتجاوز درجات الحرارة 40 مئوية يومي الأربعاء والخميس. قررت الحكومة اليابانية تزويد كمبوديا بمعدات دفاعية في إطار مساعداتها الأمنية، وأقيمت مراسم توقيع يوم الأحد في وزارة الدفاع الكمبودية بحضور السفير اليابان لدى كمبوديا وينو أتسوشي ووزير الدفاع الكمبودي تياسيها. وتسعى المساعدة الأمنية الرسمية أو OSA إلى تعميق التعاون الأمني مع الدول ذات التوجهات المماثلة عبر تقديم معدات الدفاع وغيرها من المواد. وستكون هذه أول دفعة تقدم لكمبوديا بموجب البرنامج، وتخطط اليابان لتزويدها بأجهزة اتصال وزوارق دورية بقيمة 500 مليون ين، أي ما يعادل حوالي 3 ملايين دولار. وكانت الحكومة اليابانية قد قدمت للفلبين أنظمة رادار للمراقبة الساحلية عبر البرنامج، وفيما رسادار وافقت أيضا على تزويد تايلاند بمعدات الاستجابة للكوارث والإنقاذ. وصرح أوينو لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بعد مراسم التوقيع بأنه يعتقد أن التعاون الأمني بين اليابان وكمبوديا قد دخل مرحلة جديدة عبر برنامج المساعدة الأمنية الرسمية، وأضاف أنه يرغب في التشاور مع الجانب الكمبودي بشأن سبل تعاون محددة. فازت إسبانيا على حامل اللقب الأرجنتين بهدف مقابل لا شيء في نهائي كأس العالم لكرة القدم للرجال لتحرز لقبها الثاني في كأس العالم. وأقيمت المباراة بين إسبانيا المصنفة الثانية عالميا والأرجنتين المصنفة الأولى عالميا في ملعب نيويورك بنيو جيرسي يوم الأحد. وهيمنت إسبانيا على مجريات اللعب منذ البداية وشنت هجمات متكررة من الجناح الأيمن بقيادة المهاجم

أمين يامال البالغ من العمر 19 عاما ولاعب الوسط رودري. ومع إظهار كلا الفريقين دفاعا قويا انتهت المباراة بالتعادل السلبي عند الدقيقة 90 وامتدت إلى الوقت الإضافي، وكسر فيران توريس الذي دخل المباراة بديلا كسر التعادل بتسجيله الهدف الحاسم لإسبانيا في الدقيقة 106، وأصبحت إسبانيا بطلة للمرة الأولى منذ 4 بطولات، بينما فشلت الأرجنتين في أن تصبح ثالث فريق للرجال في التاريخ يفوز بلقبين متتاليين.

ذكرت صحيفة بريطانية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يدرس إقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة ألكسندر سيلسكي. ونشرت صحيفة فاينانشال تايمز الخبر يوم السبت نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة الأوكرانية. ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله إن زيلينسكي كان منفتحا على إقالة سيلسكي إذا ما استطاع إيجاد قائد يضمن انتقالا سلسا للقيادة مع الحفاظ على دفاع قوي على امتداد خط الجبهة البالغ طوله 1200 كيلومتر. ويأتي هذا الخبر وسط احتجاجات شعبية في أوكرانيا ضد الإقالة الفعلية لوزير الدفاع ميخايلو فيدوروف الأسبوع الماضي. وكان الجيش يشن هجمات بعيدة المدى على روسيا في عهد فيدوروف عن طريق شراء المزيد من الطائرات بدون طيار. وأشار فيدوروف يوم الخميس إلى وجود اختلافات في الرأي حول الإصلاح العسكري بينه وبين القيادة العسكرية، وانتقد سيلسكي قائلا إنه بدلا من إيجاد طريقة لهزيمة روسيا فإنه وجد طريقة لتقسيم البلاد. وطالب بعض المتظاهرين المعارضين لإقالة فيدوروف بإقالة سيلسكي. أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن روسيا شنت هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على كييف في مساء السبت حتى يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين. وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن روسيا أطلقت أكبر عدد من الصواريخ البالستية منذ بداية الحرب. وتكثف روسيا هجماتها على العاصمة الأوكرانية منذ عدة أشهر، وقد تسبب هجوم في منتصف يونيو حزيران في اندلاع حريق في دير بيتشيرسك لافرا في كييف المصنف كموقع للتراث العالمي. ولا تزال بعض أجزاء المنشأة مغطاة بأغطية، وقد سمح لفريق من NHK بدخول المباني بعد شهر من الهجوم، وأفادوا بأن رائحة حريق كانت تملأ المكان. وكانت المراوح تعمل لأجل تجفيف الجدران والأرضيات التي غمرتها المياه جراء عمليات مكافحة الحرائق. وشهد الموظفون وهم يمسحون الأرضيات ويستخدمون المكانس الكهربائية، ويقدر المسؤولون أن إنجاز أعمال الترميم سيستغرق أكثر من عامين. ويتولى ماكسين أوستابينكو إدارة الدير، وقال إن الجيش الروسي يهاجم عمدا الممتلكات الثقافية لتدمير أسس تاريخ أوكرانيا وثقافتها وروحانياتها. وأشار إلى أنه في حين يتعين على المسؤولين حماية التراث التاريخي والثقافي لأوكرانيا، فإنه يتعين عليهم أن يظهروا أيضا أن هذه المواقع لا تزال حية. قدمنا مستمعينا الأعزاء نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 22 من يوليو تموز عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: توقعات باستمرار موجة الحر الشديد في مناطق واسعة من اليابان يوم الاثنين وطوال الأسبوع. اليابان تزود كمبوديا بمعدات دفاعية بموجب برنامج المساعدة الأمنية الرسمية. إسبانيا تفوز ببطولة كأس العالم لكرة القدم. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يتوقع مسؤول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية موجة حر شديد في مناطق واسعة يوم الاثنين، تمتد من منطقة توهوكو في الشمال الشرقي إلى كيوشو في الجنوب الغربي، وينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ضربة الحر. ويتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في النهار إلى 38 مئوية في مدينة سايتاما و37 مئوية في مدن ناغويا وكيوتو ومايباشي وكوفو وجيفو وفوكوي. أما في وسط طوكيو ومدن فوكوشيما وأوكاياما وتاكاماتسو، فمن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 36 مئوية. وصدرت تحذيرات من ضربة الحر في 39 محافظة من أصل 47 في البلاد، من منطقة توهوكو إلى أوكيناوا. وينصح الناس باستخدام مكيفات الهواء وتناول كميات كافية من الماء والأملاح للوقاية من ضربة الحر. ويتوقع أن تستمر موجة الحر الشديد طوال الأسبوع، وفي توكاي ومناطق أخرى قد تتجاوز درجات الحرارة 40 مئوية يومي الأربعاء والخميس. قررت الحكومة اليابانية تزويد كمبوديا بمعدات دفاعية في إطار مساعداتها الأمنية، وأقيمت مراسم توقيع يوم الأحد في وزارة الدفاع الكمبودية بحضور السفير اليابان لدى كمبوديا أوينو أتسوشي ووزير الدفاع الكمبودي تياسيها. وتسعى المساعدة الأمنية الرسمية أو OSA إلى تعميق التعاون الأمني مع الدول ذات التوجهات المماثلة عبر تقديم معدات الدفاع وغيرها من المواد. وستكون هذه أول دفعة تقدم لكمبوديا بموجب البرنامج، وتخطط اليابان لتزويدها بأجهزة اتصال وزوارق دورية بقيمة 500 مليون ين، أي ما يعادل حوالي 3 ملايين دولار. وكانت الحكومة اليابانية قد قدمت للفلبين أنظمة رادار للمراقبة الساحلية عبر البرنامج، وفيما رسالدار وافقت أيضا على تزويد تايلاند بمعدات الاستجابة للكوارث والإنقاذ. وصرح أوينو لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بعد مراسم التوقيع بأنه يعتقد أن التعاون الأمني بين اليابان وكمبوديا قد دخل مرحلة جديدة عبر برنامج المساعدة الأمنية الرسمية، وأضاف أنه يرغب في التشاور مع الجانب الكمبودي بشأن سبل تعاون محددة. فازت إسبانيا على حامل اللقب الأرجنتين بهدف مقابل لا شيء في نهائي كأس العالم لكرة القدم للرجال لتحرز لقبها الثاني في كأس العالم. وأقيمت المباراة بين إسبانيا المصنفة الثانية عالميا والأرجنتين المصنفة الأولى عالميا في ملعب نيويورك بنيو جيرسي يوم الأحد. وهيمنت إسبانيا على مجريات اللعب منذ البداية وشنت هجمات متكررة من الجناح الأيمن بقيادة المهاجم لامين يامال البالغ من العمر 19 عاما ولاعب الوسط رودري. ومع إظهار كلا الفريقين دفاعا قويا انتهت المباراة بالتعادل السلبي عند الدقيقة 90 وامتدت إلى الوقت الإضافي، وكسر فيران توريس الذي دخل المباراة بديلا كسر التعادل بتسجيله الهدف الحاسم لإسبانيا في الدقيقة 106، وأصبحت إسبانيا بطلة للمرة الأولى منذ أربع بطولات، بينما فشلت الأرجنتين في أن تصبح ثالث فريق للرجال في التاريخ يفوز بلقبين متتاليين.

ذكرت صحيفة بريطانية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يدرس إقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة أليكسندر سيلسكي. ونشرت صحيفة فاينانشال تايمز الخبر يوم السبت نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة الأوكرانية

نقلت الصحيفة عن المصدر قوله إن زيلينسكي كان منفتحا على إقالة سيرسكي إذا ما استطاع إيجاد قائد يضمن انتقالا سلسا للقيادة مع الحفاظ على دفاع قوي على امتداد خط الجبهة البالغ طوله 1200 كيلومتر. ويأتي هذا الخبر وسط احتجاجات شعبية في أوكرانيا ضد الإقالة الفعلية لوزير الدفاع ميخايلو فيدوروف الأسبوع الماضي. وكان الجيش يشن هجمات بعيدة المدى على روسيا في عهد فيدوروف عن طريق شراء المزيد من الطائرات بدون طيار. وأشار فيدوروف يوم الخميس إلى وجود اختلافات في الرأي حول الإصلاح العسكري بينه وبين القيادة العسكرية، وانتقد سيرسكي قائلا إنه بدلا من إيجاد طريقة لهزيمة روسيا فإنه وجد طريقة لتقسيم البلاد. وطالب بعض المتظاهرين المعارضين لإقالة فيدوروف بإقالة سيرسكي. أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن روسيا شنت هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على كييف في مساء السبت حتى من مساء السبت حتى يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين. وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن روسيا أطلقت أكبر عدد من الصواريخ البالستية منذ بداية الحرب. وتكثف روسيا هجماتها على العاصمة الأوكرانية منذ عدة أشهر، وقد تسبب هجوم في منتصف يونيو حزيران في اندلاع حريق في دير بيتشيرسك لافرا في كييف المصنف كموقع للتراث العالمي. ولا تزال بعض أجزاء المنشأة مغطاة بأغطية، وقد سمح لفريق من NHK بدخول المباني بعد شهر من الهجوم، وأفادوا بأن رائحة حريق كانت تملأ المكان. وكانت المراوح تعمل لأجل تجفيف الجدران والأرضيات التي غمرتها المياه جراء عمليات مكافحة الحرائق، وشهد الموظفون وهم يمسحون الأرضيات ويستخدمون المكانس الكهربائية. ويقدر المسؤولون أن إنجاز أعمال الترميم سيستغرق أكثر من عامين. ويتولى ماكسين أوستابينكو إدارة الدير، وقال إن الجيش الروسي يهاجم عمدا الممتلكات الثقافية لتدمير أسس تاريخ أوكرانيا وثقافتها وروحانياتها. وأشار إلى أنه في حين يتعين على المسؤولين حماية التراث التاريخي والثقافي لأوكرانيا، فإنه يتعين عليهم أن يظهروا أيضا أن هذه المواقع لا تزال حية. قدمنا مستمعينا الأعزاء نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 21
0: ونتعلم كيفية ذكر المكان الذي نحن فيه.

0: بطلة حوارات دروسنا الطالبة الفيتنامية تام تقوم برحلة في هوكايدو مع المصورة الصينية ميا، وقد توعدتا أن يلحق بهما كايتو في برج الساعة، وهو مقصد سياحي شهير في سابورو. الجو بارد في الخارج، لذا ستنتظران في داخل مبنى البرج، وإذا بكايتو يتصل بتام.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 21.
2: 時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。

0: إليكم معاني الحوار.
1: كايتو يتصل هاتفيا بتام.
2: موشي موشي تام سان.
0: ألو تام سان.
2: إيما دوكو ني إيرو نو؟
0: أين أنت الآن؟
1: وتام تجيب.
3: توكي داي نو ناكا ني إيماس.
0: بداخل برج الساعة.
1: كايتو يسأل مجددا.
2: إيه ناكا؟
0: إيه بالداخل؟
1: ويقول لتام.
2: جا بوكو مو سوغو سوتشي ني إيكو
0: ني. إذا أنا أيضا سأذهب إليكم حالا.
1: وتام تقول.
3: واكاريماشتا.
0: وهو كذلك.
1: وبعد قليل يتراءى كايتو فتناديه ميا قائلة.
3: آه كايتو.
0: يا كايتو.
3: كوتشي كوتشي.
0: هنا هنا.
1: يقترب كايتو مسرعا ويقول لهما.
2: غومين أوسوكو ناتتي.
0: آسف على التأخير.
1: وهكذا انضم كايتو إلى تام وميا.
0: برج الساعة مبنى خشبي أبيض ذو سقف أحمر، توجد فوقه ساعة كبيرة، وقد بني في عام 1878. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي نحن بداخل برج الساعة. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر أين أنتم. إليكم أولا معاني الكلمات.
4: توكي داي
0: هو برج الساعة.
4: ناكا
0: يعني داخل.
4: توكي داي نو ناكا
0: يعني داخل برج الساعة، وجاء بعده الحرف المساعد
4: ني
0: الذي يعادل حرف الجر في.
4: إيماس
0: هي صيغة مس من الفعل
4: إيرو
0: الذي يعني يوجد. عندما نذكر أين نحن نستخدم الفعل
4: إيماس
0: أي يوجد أو موجود.
1: تعلمنا سابقا الفعل أريماس، ما الفرق بينه وبين إيماس؟
0: الفعل
4: إيماس
0: يستخدم فقط مع البشر والحيوانات، ومع الجماد نستخدم
4: أريماس.
1: آه فهمت.
0: عندما نقول أين نحن نذكر المكان ونضيف بعده الحرف المساعد ني ثم نقول
4: إيماس.
0: في الحوار تتسم العبارة بالمزيد من الوضوح عن المكان الذي يقف فيه المتكلم. أنا في داخل برج الساعة. انتبهوا إلى موقع الحرف المساعد نو والفعل ني إيماس.
1: في العبارة ذكر أولا المكان وهو برج الساعة توكي داي، ثم الحرف المساعد نو، ثم ناكا أي داخل، وبعد ذلك الفعل إيماس. استمعوا ورددوا.
0: إليكم مثالا آخر على حوار هاتفي يدور بين شخصين متواعدين عن مكان وجود أحدهما.
5: إيما دوكو ني إيماس كا؟ 改札の前にいます.
0: إليكم المعاني.
5: إيما دوكو ني إيماس كا؟
1: أين أنت الآن؟
4: إيما
0: يعني الآن. أين أنت يعني
4: دوكو ني إيماس كا؟
0: أداة الاستفهام التي تعني أين هي كما تعلمون
4: دوكو.
5: 改札の前にいます.
1: أمام بوابة التذاكر.
4: 改札
0: هي بوابة التذاكر في محطات القطار.
4: 前
0: يعني أمام.
4: 改札の前に
0: يعني أمام بوابة التذاكر.
1: استمعوا إلى الإجابة التي تلي السؤال ورددوا وراءها.
4: 今どこにいますか? 改札の前にいます。 改札の前にいます。
0: حاولوا الآن أن تقولوا أين أنتم. لنفترض أنكم في داخل أحد محلات الاحتياجات اليومية التي تعمل عادة على مدار الساعة، واسمها باليابانية
4: كومبيني. كومبيني.
0: وداخل يعني
4: ناكا
0: كما تعلمون.
6: كومبيني نو ناكا ني إيماس. كومبيني نو ناكا ني إيماس.
0: أنتم الآن بجانب مركز الاستعلامات، وكثيرا ما يدعى باليابانية
4: information.

0: استمعوا ورددوا.
1: わかりました.
2: والآن استمعوا إلى الحوار مرة أخرى.
3: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
4: 時計台の中にいます。
3: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
4: わかりました。
5: あ、カイト、こっちこっち。
6: ごめん、遅くなって。
7: ハルさんの知恵袋。
0: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وموضوع اليوم هو الكومبيني.
2: هل تستخدمين الكومبيني عادة يا رندا؟
0: نعم بكثرة، وكثيرا ما أشتري فيه القهوة والشاي والأونيغري.
2: محلات كومبيني موجودة بكثرة في كل أنحاء المدن اليابانية، وغالبا ما تظل مفتوحة على مدار الساعة وعلى مدار العام بلا عطلات، وهي تبيع أطعمة جاهزة خفيفة مثل وجبات بنتو المعلبة والأونيغري أو كرات الأرز والساندويتشات، وكذلك حلويات من شتى الأنواع والأدوات المكتبية الأساسية والمستلزمات اليومية مثل الشامبو ومساحيق الغسيل وأجهزة شحن الهواتف في المحمولة وحتى الملابس الداخلية.
0: التشكيلة من كل سلعة ليست كبيرة، ولكن السلع الأساسية التي تسد الحاجة بشكل مؤقت موجودة، إلى جانب طبعا التشكيلة الكبيرة من الأطعمة الجاهزة.
2: كما يمكن سحب نقود من أجهزة الصرف الآلي وتسلم تذاكر حجزها المرء على شبكة الإنترنت. أرجو أن تستفيدوا من الخدمات المتنوعة التي توفرها متاجر كومبيني. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة ستزور تام مهرجان الثلوج في سابورو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 22 من يوليو تموز عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: توقعات باستمرار موجة الحر الشديد في مناطق واسعة من اليابان يوم الاثنين وطوال الأسبوع. اليابان تزود كمبوديا بمعدات دفاعية بموجب برنامج المساعدة الأمنية الرسمية. إسبانيا تفوز ببطولة كأس العالم لكرة القدم. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يتوقع مسؤول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية موجة حر شديد في مناطق واسعة يوم الاثنين، تمتد من منطقة توهوكو في الشمال الشرقي إلى كيوشو في الجنوب الغربي، وينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ضربة الحر. ويتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في النهار إلى 38 مئوية في مدينة سايتاما و 37 مئوية في مدن ناغويا وكيوتو ومايباشي وكوفو وغيفو وفوكوي. أما في وسط طوكيو ومدن فوكوشيما وأوكاياما وتاكاماتسو، فمن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 36 مئوية. وصدرت تحذيرات من ضربة الحر في 39 محافظة من أصل 47 في البلاد، من منطقة توهوكو إلى أوكيناوا. وينصح الناس باستخدام مكيفات الهواء وتناول كميات كافية من الماء والأملاح للوقاية من ضربة الحر. ويتوقع أن تستمر موجة الحر الشديد طوال الأسبوع، وفي توكاي ومناطق أخرى قد تتجاوز درجات الحرارة 40 مئوية يومي الأربعاء والخميس. قررت الحكومة اليابانية تزويد كمبوديا بمعدات دفاعية في إطار مساعداتها الأمنية، وأقيمت مراسم توقيع يوم الأحد في وزارة الدفاع الكمبودية بحضور السفير اليابان لدى كمبوديا أوينو أتسوشي ووزير الدفاع الكمبودي تياسيها. وتسعى المساعدة الأمنية الرسمية أو OSA إلى تعميق التعاون الأمني مع الدول ذات التوجهات المماثلة عبر تقديم معدات الدفاع وغيرها من المواد. وستكون هذه أول دفعة تقدم لكمبوديا بموجب البرنامج، وتخطط اليابان لتزويدها بأجهزة اتصال وزوارق دورية بقيمة 500 مليون ين، أي ما يعادل حوالي 3 ملايين دولار. وكانت الحكومة اليابانية قد قدمت للفلبين أنظمة رادار للمراقبة الساحلية عبر البرنامج، وفيما رسادار وافقت أيضا على تزويد تايلاند بمعدات الاستجابة للكوارث والإنقاذ. وصرح أوينو لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بعد مراسم التوقيع بأنه يعتقد أن التعاون الأمني بين اليابان وكمبوديا قد دخل مرحلة جديدة عبر برنامج المساعدة الأمنية الرسمية، وأضاف أنه يرغب في التشاور مع الجانب الكمبودي بشأن سبل تعاون محددة. فازت إسبانيا على حامل اللقب الأرجنتين بهدف مقابل لا شيء في نهائي كأس العالم لكرة القدم للرجال لتحرز لقبها الثاني في كأس العالم. وأقيمت المباراة بين إسبانيا المصنفة الثانية عالميا والأرجنتين المصنفة الأولى عالميا في ملعب نيويورك بنيو جيرسي يوم الأحد. وهيمنت إسبانيا على مجريات اللعب منذ البداية وشنت هجمات متكررة من الجناح الأيمن بقيادة المهاجم لامين يامال البالغ من العمر 19 عاما ولاعب الوسط رودري. ومع إظهار كلا الفريقين دفاعا قويا انتهت المباراة بالتعادل السلبي عند الدقيقة 90 وامتدت إلى الوقت الإضافي، وكسر فيران توريس الذي دخل المباراة بديلا كسر التعادل بتسجيله الهدف الحاسم لإسبانيا في الدقيقة 106، وأصبحت إسبانيا بطلة للمرة الأولى منذ 4 بطولات، بينما فشلت الأرجنتين في أن تصبح ثالث فريق للرجال في التاريخ يفوز بلقبين متتاليين.

ذكرت صحيفة بريطانية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يدرس إقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة ألكسندر سيلسكي. ونشرت صحيفة فاينانشال تايمز الخبر يوم السبت نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة الأوكرانية. ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله إن زيلينسكي كان منفتحا على إقالة سيلسكي إذا ما استطاع إيجاد قائد يضمن انتقالا سلسا للقيادة مع الحفاظ على دفاع قوي على امتداد خط الجبهة البالغ طوله 1200 كيلومتر. ويأتي هذا الخبر وسط احتجاجات شعبية في أوكرانيا ضد الإقالة الفعلية لوزير الدفاع ميخايلو فيدوروف الأسبوع الماضي. وكان الجيش يشن هجمات بعيدة المدى على روسيا في عهد فيدوروف عن طريق شراء المزيد من الطائرات بدون طيار. وأشار فيدوروف يوم الخميس إلى وجود اختلافات في الرأي حول الإصلاح العسكري بينه وبين القيادة العسكرية، وانتقد سيلسكي قائلا إنه بدلا من إيجاد طريقة لهزيمة روسيا فإنه وجد طريقة لتقسيم البلاد. وطالب بعض المتظاهرين المعارضين لإقالة فيدوروف بإقالة سيلسكي. أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن روسيا شنت هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على كييف في مساء السبت حتى يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين. وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن روسيا أطلقت أكبر عدد من الصواريخ البالستية منذ بداية الحرب. وتكثف روسيا هجماتها على العاصمة الأوكرانية منذ عدة أشهر، وقد تسبب هجوم في منتصف يونيو حزيران في اندلاع حريق في دير بيتشيرسك لافرا في كييف المصنف كموقع للتراث العالمي. ولا تزال بعض أجزاء المنشأة مغطاة بأغطية، وقد سمح لفريق من NHK بدخول المباني بعد شهر من الهجوم، وأفادوا بأن رائحة حريق كانت تملأ المكان. وكانت المراوح تعمل لأجل تجفيف الجدران والأرضيات التي غمرتها المياه جراء عمليات مكافحة الحرائق. وشهد الموظفون وهم يمسحون الأرضيات ويستخدمون المكانس الكهربائية، ويقدر المسؤولون أن إنجاز أعمال الترميم سيستغرق أكثر من عامين. ويتولى ماكسين أوستابينكو إدارة الدير، وقال إن الجيش الروسي يهاجم عمدا الممتلكات الثقافية لتدمير أسس تاريخ أوكرانيا وثقافتها وروحانياتها. وأشار إلى أنه في حين يتعين على المسؤولين حماية التراث التاريخي والثقافي لأوكرانيا، فإنه يتعين عليهم أن يظهروا أيضا أن هذه المواقع لا تزال حية. قدمنا مستمعينا الأعزاء نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 21
0: ونتعلم كيفية ذكر المكان الذي نحن فيه.

0: بطلة حوارات دروسنا الطالبة الفيتنامية تام تقوم برحلة في هوكايدو مع المصورة الصينية ميا، وقد توعدتا أن يلحق بهما كايتو في برج الساعة، وهو مقصد سياحي شهير في سابورو. الجو بارد في الخارج، لذا ستنتظران في داخل مبنى البرج، وإذا بكايتو يتصل بتام.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 21.
2: 時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。
1: إليكم معاني الحوار.
0: كايتو يتصل هاتفيا بتام.
2: موشموشي تامسان.
1: ألو تامسان.
2: إيما دوكو ني إيرو نو؟
1: أين أنت الآن؟
0: وتام تجيب.
3: توكي داي نو ناكا ني إيماس.
1: بداخل برج الساعة.
0: كايتو يسأل مجددا.
2: إيه ناكا؟
1: إيه بالداخل؟
0: ويقول لتام.
2: جا بوكو مو سوغو سوتشي ني إيكو
1: ني. إذا أنا أيضا سأذهب إليكم حالا.
0: وتام تقول.
3: واكاريماشتا.
1: وهو كذلك.
0: وبعد قليل يتراءى كايتو فتناديه ميا قائلة.
3: آه، كايتو.
1: يا كايتو.
3: كوتشي كوتشي.
1: هنا هنا.
0: يقترب كايتو مسرعا ويقول لهما.
2: غومين، أوسوكوناتتي.
1: آسف على التأخير.
0: وهكذا انضم كايتو إلى تام وميا.
1: برج الساعة مبنى خشبي أبيض ذو سقف أحمر، توجد فوقه ساعة كبيرة، وقد بني في عام 1878. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: نحن بداخل برج الساعة.
3: 時計台の中にいます.
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر أين أنتم. إليكم أولا معاني الكلمات.
4: 時計台
1: هو برج الساعة.
4: 中
1: يعني داخل.
4: 時計台の中
1: يعني داخل برج الساعة، وجاء بعده الحرف المساعد
4: ني
1: الذي يعادل حرف الجر في.
4: إيماس
1: هي صيغة مس من الفعل
4: إيرو
1: الذي يعني يوجد. عندما نذكر أين نحن نستخدم الفعل
4: إيماس
1: أي يوجد أو موجود.
0: تعلمنا سابقا الفعل أريماس، ما الفرق بينه وبين إيماس؟
1: الفعل
4: إيماس
1: يستخدم فقط مع البشر والحيوانات، ومع الجماد نستخدم
4: أريماس.
0: فهمت.
1: عندما نقول أين نحن نذكر المكان ونضيف بعده الحرف المساعد ني ثم نقول
4: إيماس.
1: في الحوار تتسم العبارة بالمزيد من الوضوح عن المكان الذي يقف فيه المتكلم.
4: 時計台の中にいます.
1: أنا في داخل برج الساعة. انتبهوا إلى موقع الحرف المساعد نو والفعل ني إيماس.
0: في العبارة ذكر أولا المكان وهو برج الساعة 時計台 ثم الحرف المساعد نو ثم ناكا أي داخل، وبعد ذلك الفعل إيماس. استمعوا ورددوا.
4: 時計台の中にいます。時計台の中にいます。
1: إليكم مثالاً آخر على حوار هاتفي يدور بين شخصين متواعدين عن مكان وجود أحدهما.
5: 今どこにいますか؟ 改札の前にいます.
1: إليكم المعاني.
5: 今どこにいますか؟
0: أين أنت الآن؟
4: 今
1: يعني الآن. أين أنت يعني؟
4: どこにいますか؟
1: أداة الاستفهام التي تعني أين هي كما تعلمون
4: どこ.
5: 改札の前にいます.
0: أمام بوابة التذاكر.
4: 改札
1: هي بوابة التذاكر في محطات القطار.
4: 前
1: يعني أمام.
4: 改札の前に
1: يعني أمام بوابة التذاكر.
0: استمعوا إلى الإجابة التي تلي السؤال ورددوا وراءها.
4: 今どこにいますか？改札の前にいます。改札の前にいます。
1: حاولوا الآن أن تقولوا أين أنتم. لنفترض أنكم في داخل أحد محلات الاحتياجات اليومية التي تعمل عادة على مدار الساعة، واسمها باليابانية
4: كومبيني. كومبيني.
1: وداخل يعني
4: ناكا
1: كما تعلمون.
3: كومبيني نو ناكا ني إيماس. كومبيني نو ناكا ني إيماس.
1: أنتم الآن بجانب مركز الاستعلامات، وكثيرا ما يدعى باليابانية
4: information. information.
1: وجانب يعني
4: يوكو. يوكو.
1: ماذا تقولون؟
3: information の横にいます。 information の横にいます。
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بجملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي، وجملة اليوم هي
3: わかりました.
1: معناها فهمت أو وهو كذلك، ويقال ليعرف المخاطب أننا فهمنا كلامه تماما.
0: والآن استمعوا ورددوا
4: わかりました.
1: والآن استمعوا إلى الحوار مرة أخرى.
6: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
6: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
2: ごめん、遅くなって。
7: ハルさんの知恵袋。
0: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وموضوع اليوم هو الكومبيني.
1: هل تستخدمين الكومبيني عادة يا رندا؟
0: نعم بكثرة، وكثيرا ما أشتري فيه القهوة والشاي والأونيجري.
1: محلات كومبيني موجودة بكثرة في كل أنحاء المدن اليابانية، وغالبا ما تظل مفتوحة على مدار الساعة وعلى مدار العام بلا عطلات. وهي تبيع أطعمة جاهزة خفيفة مثل وجبات بنتو المعلبة والأونيجري أو كرات الأرز والسندويتشات، وكذلك حلويات من شتى الأنواع والأدوات المكتبية الأساسية والمستلزمات اليومية مثل الشامبو ومساحيق الغسيل وأجهزة شحن الهواتف المحمولة وحتى الملابس الداخلية.
0: التشكيلة من كل سلعة ليست كبيرة، ولكن السلع الأساسية التي تسد الحاجة بشكل مؤقت موجودة، إلى جانب طبعا التشكيلة الكبيرة من الأطعمة الجاهزة.
1: كما يمكن سحب نقود من أجهزة الصرف الآلي وتسلم تذاكر حجزها المرء على شبكة الإنترنت. أرجو أن تستفيدوا من الخدمات المتنوعة التي توفرها متاجر كومبيني. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة ستزور تام مهرجان الثلوج في سابورو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرت.

للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار، زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 22 من يوليو تموز عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: توقعات باستمرار موجة الحر الشديد في مناطق واسعة من اليابان يوم الاثنين وطوال الأسبوع. اليابان تزود كمبوديا بمعدات دفاعية بموجب برنامج المساعدة الأمنية الرسمية. إسبانيا تفوز ببطولة كأس العالم لكرة القدم. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يتوقع مسؤول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية موجة حر شديد في مناطق واسعة يوم الاثنين، تمتد من منطقة توهوكو في الشمال الشرقي إلى كيوشو في الجنوب الغربي، وينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ضربة الحر. ويتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في النهار إلى 38 مئوية في مدينة سايتاما و37 مئوية في مدن ناغويا وكيوتو ومايباشي وكوفو وجيفو وفوكوي. أما في وسط طوكيو ومدن فوكوشيما وأوكاياما وتاكاماتسو، فمن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 36 مئوية. وصدرت تحذيرات من ضربة الحر في 39 محافظة من أصل 47 في البلاد من منطقة توهوكو إلى أوكيناوا. وينصح الناس باستخدام مكيفات الهواء وتناول كميات كافية من الماء والأملاح للوقاية من ضربة الحر. ويتوقع أن تستمر موجة الحر الشديد طوال الأسبوع، وفي توكاي ومناطق أخرى قد تتجاوز درجات الحرارة 40 مئوية يومي الأربعاء والخميس. قررت الحكومة اليابانية تزويد كمبوديا بمعدات دفاعية في إطار مساعداتها الأمنية، وأقيمت مراسم توقيع يوم الأحد في وزارة الدفاع الكمبودية بحضور السفير اليابان لدى كمبوديا أوينو أتسوشي ووزير الدفاع الكمبودي تيا سيها. وتسعى المساعدة الأمنية الرسمية أو OSA إلى تعميق التعاون الأمني مع الدول ذات التوجهات المماثلة عبر تقديم معدات الدفاع وغيرها من المواد. وستكون هذه أول دفعة تقدم لكمبوديا بموجب البرنامج، وتخطط اليابان لتزويدها بأجهزة اتصال وزوارق دورية بقيمة 500 مليون ين، أي ما يعادل حوالي 3 ملايين دولار. وكانت الحكومة اليابانية قد قدمت للفلبين أنظمة رادار للمراقبة الساحلية عبر البرنامج، وفيما رسادار وافقت أيضا على تزويد تايلاند بمعدات الاستجابة للكوارث والإنقاذ. وصرح أوينو لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بعد مراسم التوقيع بأنه يعتقد أن التعاون الأمني بين اليابان وكمبوديا قد دخل مرحلة جديدة عبر برنامج المساعدة الأمنية الرسمية، وأضاف أنه يرغب في التشاور مع الجانب الكمبودي بشأن سبل تعاون محددة. فازت إسبانيا على حامل اللقب الأرجنتين بهدف مقابل لا شيء في نهائي كأس العالم لكرة القدم للرجال لتحرز لقبها الثاني في كأس العالم. وأقيمت المباراة بين إسبانيا المصنفة الثانية عالميا والأرجنتين المصنفة الأولى عالميا في ملعب نيويورك بنيو جيرسي يوم الأحد. وهيمنت إسبانيا على مجريات اللعب منذ البداية وشنت هجمات متكررة من الجناح الأيمن بقيادة المهاجم لامين يامال البالغ من العمر 19 عاما ولاعب الوسط رودري. ومع إظهار كلا الفريقين دفاعا قويا انتهت المباراة بالتعادل السلبي عند الدقيقة 90 وامتدت إلى الوقت الإضافي. وكسر فيران توريس الذي دخل المباراة بديلا كسر التعادل بتسجيله الهدف الحاسم لإسبانيا في الدقيقة 106، وأصبحت إسبانيا بطلة للمرة الأولى منذ أربع بطولات، بينما فشلت الأرجنتين في أن تصبح ثالث فريق للرجال في التاريخ يفوز بلقبين متتاليين.

ذكرت صحيفة بريطانية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يدرس إقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة ألكسندر سيرسكي. ونشرت صحيفة فاينانشال تايمز الخبر يوم السبت نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة الأوكرانية. ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله إن زيلينسكي كان منفتحا على إقالة سيرسكي إذا ما استطاع إيجاد قائد يضمن انتقالا سلسا للقيادة مع الحفاظ على دفاع قوي على امتداد خط الجبهة البالغ طوله 1200 كيلومتر. ويأتي هذا الخبر وسط احتجاجات شعبية في أوكرانيا ضد الإقالة الفعلية لوزير الدفاع ميخايلو فيدوروف الأسبوع الماضي. وكان الجيش يشن هجمات بعيدة المدى على روسيا في عهد فيدوروف عن طريق شراء المزيد من الطائرات بدون طيار. وأشار فيدوروف يوم الخميس إلى وجود اختلافات في الرأي حول الإصلاح العسكري بينه وبين القيادة العسكرية، وانتقد سيرسكي قائلا إنه بدلا من إيجاد طريقة لهزيمة روسيا فإنه وجد طريقة لتقسيم البلاد. وطالب بعض المتظاهرين المعارضين لإقالة فيدوروف بإقالة سيرسكي. أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن روسيا شنت هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على كييف في مساء السبت حتى يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين. وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن روسيا أطلقت أكبر عدد من الصواريخ البالستية منذ بداية الحرب. وتكثف روسيا هجماتها على العاصمة الأوكرانية منذ عدة أشهر، وقد تسبب هجوم في منتصف يونيو حزيران في اندلاع حريق في دير بيتشيرسك لافرا في كييف المصنف كموقع للتراث العالمي. ولا تزال بعض أجزاء المنشأة مغطاة بأغطية، وقد سمح لفريق من NHK بدخول المباني بعد شهر من الهجوم، وأفادوا بأن رائحة حريق كانت تملأ المكان. وكانت المراوح تعمل لأجل تجفيف الجدران والأرضيات التي غمرتها المياه جراء عمليات مكافحة الحرائق. وشهد الموظفون وهم يمسحون الأرضيات ويستخدمون المكانس الكهربائية، ويقدر المسؤولون أن إنجاز أعمال الترميم سيستغرق أكثر من عامين. ويتولى ماكسين أوستابينكو إدارة الدير، وقال إن الجيش الروسي يهاجم عمدا الممتلكات الثقافية لتدمير أسس تاريخ أوكرانيا وثقافتها وروحانياتها. وأشار إلى أنه في حين يتعين على المسؤولين حماية التراث التاريخي والثقافي لأوكرانيا، فإنه يتعين عليهم أن يظهروا أيضا أن هذه المواقع لا تزال حية. قدمنا مستمعينا الأعزاء نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 21
0: ونتعلم كيفية ذكر المكان الذي نحن فيه.

0: بطلة حوارات دروسنا الطالبة الفيتنامية تام تقوم برحلة في هوكايدو مع المصورة الصينية ميا، وقد توعدتا أن يلحق بهما كايتو في برج الساعة، وهو مقصد سياحي شهير في سابورو. الجو بارد في الخارج، لذا ستنتظران في داخل مبنى البرج، وإذا بكايتو يتصل بتام.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 21.
2: 時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。
1: إليكم معاني الحوار.
0: كايتو يتصل هاتفيا بتام.
2: موشموشي تامسان.
1: ألو تامسان.
2: إيما دوكو ني إيرو نو؟
1: أين أنت الآن؟
0: وتام تجيب.
3: توكي داي نو ناكا ني إيماس.
1: بداخل برج الساعة.
0: كايتو يسأل مجددا.
2: إيه ناكا؟
1: إيه بالداخل؟
0: ويقول لتام.
2: جا بوكو مو سوغو سوتشي ني إيكو
1: ني. إذن أنا أيضا سأذهب إليكم حالا.
0: وتام تقول.
3: واكاريماشتا.
1: وهو كذلك.
0: وبعد قليل يتراءى كايتو فتناديه ميا قائلة.
3: آه كايتو.
1: يا كايتو.
3: كوتشي كوتشي.
1: هنا هنا.
0: يقترب كايتو مسرعا ويقول لهما.
2: غومين أوسوكوناتتي.
1: آسف على التأخير.
0: وهكذا انضم كايتو إلى تام وميا.
1: برج الساعة مبنى خشبي أبيض ذو سقف أحمر، توجد فوقه ساعة كبيرة، وقد بني في عام 1878. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي نحن بداخل برج الساعة.
3: 時計台の中にいます.
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر أين أنتم. إليكم أولاً معاني الكلمات.
4: 時計台
1: هو برج الساعة.
4: 中
1: يعني داخل.
4: 時計台の中
1: يعني داخل برج الساعة، وجاء بعده الحرف المساعد
4: ني
1: الذي يعادل حرف الجر في.
4: إيماس
1: هي صيغة مس من الفعل
4: إيرو
1: الذي يعني يوجد. عندما نذكر أين نحن نستخدم الفعل
4: إيماس
1: أي يوجد أو موجود.
0: تعلمنا سابقا الفعل أريماس، ما الفرق بينه وبين إيماس؟
1: الفعل
4: إيماس
1: يستخدم فقط مع البشر والحيوانات، ومع الجماد نستخدم
4: أريماس.
0: آه فهمت.
1: عندما نقول أين نحن نذكر المكان ونضيف بعده الحرف المساعد ني ثم نقول
4: إيماس.
1: في الحوار تتسم العبارة بالمزيد من الوضوح عن المكان الذي يقف فيه المتكلم.
4: 時計台の中にいます.
1: أنا في داخل برج الساعة. انتبهوا إلى موقع الحرف المساعد نو والفعل ني إيماس.
0: في العبارة ذكر أولا المكان وهو برج الساعة 時計台 ثم الحرف المساعد نو ثم ناكا أي داخل، وبعد ذلك الفعل إيماس. استمعوا ورددوا.
4: 時計台の中にいます。時計台の中にいます。
1: إليكم مثالا آخر على حوار هاتفي يدور بين شخصين متواعدين عن مكان وجود أحدهما.
5: 今どこにいますか؟ 改札の前にいます.
1: إليكم المعاني.
5: 今どこにいますか؟
0: أين أنت الآن؟
4: 今
1: يعني الآن. أين أنت يعني
4: どこにいますか؟
1: أداة الاستفهام التي تعني أين هي كما تعلمون
4: どこ.
5: 改札の前にいます.
0: أمام بوابة التذاكر.
4: 改札
1: هي بوابة التذاكر في محطات القطار.
4: 前
1: يعني أمام.
4: 改札の前に
1: يعني أمام بوابة التذاكر.
0: استمعوا إلى الإجابة التي تلي السؤال ورددوا وراءها.
4: 今どこにいますか？改札の前にいます。改札の前にいます。
0: حاولوا الآن أن تقولوا أين أنتم. لنفترض أنكم في داخل أحد محلات الاحتياجات اليومية التي تعمل عادة على مدار الساعة واسمها باليابانية
4: كومبيني. كومبيني.
0: وداخل يعني
4: ناكا
0: كما تعلمون.
3: كومبيني نو ناكا ني إيماس. كومبيني نو ناكا ني إيماس.
0: أنتم الآن بجانب مركز الاستعلامات وكثيرا ما يدعى باليابانية
4: information. information.
0: وجانب يعني
4: يوكو. يوكو.
0: ماذا تقولون؟
3: information の横にいます。 information の横にいます。
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بجملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وجملة اليوم هي
3: وكريمشتا،
0: معناها فهمت أو وهو كذلك. ويقال ليعرف المخاطب أننا فهمنا كلامه تماما. والآن استمعوا ورددوا
4: وكريمشتا.
0: والآن استمعوا إلى الحوار مرة أخرى.
6: もしもし、タムさん、今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
6: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
2: ごめん、遅くなって。
7: ハルさんの知恵袋。
0: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وموضوع اليوم هو الكومبيني. هل تستخدمين الكومبيني عادة يا رندا؟
8: نعم بكثرة، وكثيرا ما أشتري فيه القهوة والشاي والأونيغري.
0: محلات كومبيني موجودة بكثرة في كل أنحاء المدن اليابانية، وغالبا ما تظل مفتوحة على مدار الساعة وعلى مدار العام بلا عطلات. وهي تبيع أطعمة جاهزة خفيفة مثل وجبات بنتو المعلبة والأونيغري أو كرات الأرز والساندويتشات، وكذلك حلويات من شتى الأنواع والأدوات المكتبية الأساسية والمستلزمات اليومية مثل الشامبو ومساحيق الغسيل وأجهزة شحن الهواتف المحمولة وحتى الملابس الداخلية.
8: التشكيلة من كل سلعة ليست كبيرة، ولكن السلع الأساسية التي تسد الحاجة بشكل مؤقت موجودة، إلى جانب طبعا التشكيلة الكبيرة من الأطعمة الجاهزة.
0: كما يمكن سحب نقود من أجهزة الصرف الآلي وتسلم تذاكر حجزها المرء على شبكة الإنترنت. أرجو أن تستفيدوا من الخدمات المتنوعة التي توفرها متاجر كومبيني. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
8: في الحلقة القادمة ستزور تام مهرجان الثلوج في سابورو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 20 من يوليو تموز عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: توقعات باستمرار موجة الحر الشديد في مناطق واسعة من اليابان يوم الاثنين وطوال الأسبوع. اليابان تزود كمبوديا بمعدات دفاعية بموجب برنامج المساعدة الأمنية الرسمية. إسبانيا تفوز ببطولة كأس العالم لكرة القدم. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يتوقع مسؤول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية موجة حر شديد في مناطق واسعة يوم الاثنين، تمتد من منطقة توهوكو في الشمال الشرقي إلى كيوشو في الجنوب الغربي، وينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ضربة الحر. ويتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في النهار إلى 38 مئوية في مدينة سايتاما و 37 مئوية في مدن ناغويا وكيوتو ومايباشي وكوفو وجيفو وفوكوي. أما في وسط طوكيو ومدن فوكوشيما وأوكاياما وتاكاماتسو، فمن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 36 مئوية. وصدرت تحذيرات من ضربة الحر في 39 محافظة من أصل 47 في البلاد، من منطقة توهوكو إلى أوكيناوا. وينصح الناس باستخدام مكيفات الهواء وتناول كميات كافية من الماء والأملاح للوقاية من ضربة الحر. ويتوقع أن تستمر موجة الحر الشديد طوال الأسبوع، وفي توكاي ومناطق أخرى قد تتجاوز درجات الحرارة 40 مئوية يومي الأربعاء والخميس. قررت الحكومة اليابانية تزويد كمبوديا بمعدات دفاعية في إطار مساعداتها الأمنية، وأقيمت مراسم توقيع يوم الأحد في وزارة الدفاع الكمبودية بحضور السفير اليابان لدى كمبوديا وينو أتسوشي ووزير الدفاع الكمبودي تيا سيها. وتسعى المساعدة الأمنية الرسمية أو OSA إلى تعميق التعاون الأمني مع الدول ذات التوجهات المماثلة عبر تقديم معدات الدفاع وغيرها من المواد. وستكون هذه أول دفعة تقدم لكمبوديا بموجب البرنامج، وتخطط اليابان لتزويدها بأجهزة اتصال وزوارق دورية بقيمة 500 مليون ين، أي ما يعادل حوالي 3 ملايين دولار. وكانت الحكومة اليابانية قد قدمت للفلبين أنظمة رادار للمراقبة الساحلية عبر البرنامج، وفيما رسادار وافقت أيضا على تزويد تايلاند بمعدات الاستجابة للكوارث والإنقاذ. وصرح أوينو لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بعد مراسم التوقيع بأنه يعتقد أن التعاون الأمني بين اليابان وكمبوديا قد دخل مرحلة جديدة عبر برنامج المساعدة الأمنية الرسمية. وأضاف أنه يرغب في التشاور مع الجانب الكمبودي بشأن سبل تعاون محددة. فازت إسبانيا على حامل اللقب الأرجنتين بهدف مقابل لا شيء في نهائي كأس العالم لكرة القدم للرجال لتحرز لقبها الثاني في كأس العالم. وأقيمت المباراة بين إسبانيا المصنفة الثانية عالميا والأرجنتين المصنفة الأولى عالميا في ملعب نيويورك بنيو جيرسي يوم الأحد. وهيمنت إسبانيا على مجريات اللعب منذ البداية وشنت هجمات متكررة من الجناح الأيمن بقيادة المهاجم لامين يامال البالغ من العمر 19 عاما ولاعب الوسط رودري. ومع إظهار كلا الفريقين دفاعا قويا انتهت المباراة بالتعادل السلبي عند الدقيقة 90 وامتدت إلى الوقت الإضافي. وكسر فيران توريس الذي دخل المباراة بديلا كسر التعادل بتسجيله الهدف الحاسم لإسبانيا في الدقيقة 106، وأصبحت إسبانيا بطلة للمرة الأولى منذ أربع بطولات، بينما فشلت الأرجنتين في أن تصبح ثالث فريق للرجال في التاريخ يفوز بلقبين متتاليين.

ذكرت صحيفة بريطانية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يدرس إقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة ألكسندر سيرسكي. ونشرت صحيفة فاينانشال تايمز الخبر يوم السبت نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة الأوكرانية. ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله إن زيلينسكي كان منفتحا على إقالة سيرسكي إذا ما استطاع إيجاد قائد يضمن انتقالا سلسا للقيادة مع الحفاظ على دفاع قوي على امتداد خط الجبهة البالغ طوله 1200 كيلومتر. ويأتي هذا الخبر وسط احتجاجات شعبية في أوكرانيا ضد الإقالة الفعلية لوزير الدفاع ميخايلو فيدوروف الأسبوع الماضي. وكان الجيش يشن هجمات بعيدة المدى على روسيا في عهد فيدوروف عن طريق شراء المزيد من الطائرات بدون طيار. وأشار فيدوروف يوم الخميس إلى وجود اختلافات في الرأي حول الإصلاح العسكري بينه وبين القيادة العسكرية، وانتقد سيرسكي قائلا إنه بدلا من إيجاد طريقة لهزيمة روسيا فإنه وجد طريقة لتقسيم البلاد. وطالب بعض المتظاهرين المعارضين لإقالة فيدوروف بإقالة سيرسكي. أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن روسيا شنت هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على كييف في مساء السبت حتى يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين. وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن روسيا أطلقت أكبر عدد من الصواريخ البالستية منذ بداية الحرب. وتكثف روسيا هجماتها على العاصمة الأوكرانية منذ عدة أشهر، وقد تسبب هجوم في منتصف يونيو حزيران في اندلاع حريق في دير بيتشيرسك لافرا في كييف المصنف كموقع للتراث العالمي. ولا تزال بعض أجزاء المنشأة مغطاة بأغطية، وقد سمح لفريق من NHK بدخول المباني بعد شهر من الهجوم، وأفادوا بأن رائحة حريق كانت تملأ المكان. وكانت المراوح تعمل لأجل تجفيف الجدران والأرضيات التي غمرتها المياه جراء عمليات مكافحة الحرائق، وشهد الموظفون وهم يمسحون الأرضيات ويستخدمون المكانس الكهربائية. ويقدر المسؤولون أن إنجاز أعمال الترميم سيستغرق أكثر من عامين. ويتولى ماكسين أوستابينكو إدارة الدير، وقال إن الجيش الروسي يهاجم عمدا الممتلكات الثقافية لتدمير أسس تاريخ أوكرانيا وثقافتها وروحانياتها. وأشار إلى أنه في حين يتعين على المسؤولين حماية التراث التاريخي والثقافي لأوكرانيا، فإنه يتعين عليهم أن يظهروا أيضا أن هذه المواقع لا تزال حية. قدمنا مستمعينا الأعزاء نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 21
0: ونتعلم كيفية ذكر المكان الذي نحن فيه.

0: بطلة حوارات دروسنا الطالبة الفيتنامية تام تقوم برحلة في هوكايدو مع المصورة الصينية ميا، وقد توعدتا أن يلحق بهما كايتو في برج الساعة، وهو مقصد سياحي شهير في سابورو. الجو بارد في الخارج، لذا ستنتظران في داخل مبنى البرج، وإذا بكايتو يتصل بتام.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 21.
2: 時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。
1: إليكم معاني الحوار.
0: كايتو يتصل هاتفيا بتام.
2: موشموشي تامسان.
1: ألو تامسان.
2: إيما دوكو ني إيرو نو؟
1: أين أنت الآن؟
0: وتام تجيب.
3: توكي داي نو ناكا ني إيماس.
1: بداخل برج الساعة.
0: كايتو يسأل مجددا.
2: إيه ناكا؟
1: إيه بالداخل؟
0: ويقول لتام.
2: جا بوكو مو سوغو سوتشي ني إيكو ني.
1: إذن أنا أيضا سأذهب إليكم حالا.
0: وتام تقول.
3: واكاريماشتا.
1: وهو كذلك.
0: وبعد قليل يتراءى كايتو فتناديه ميا قائلة.
3: آه، كايتو.
1: يا كايتو.
3: كوتشي كوتشي.
1: هنا، هنا.
0: يقترب كايتو مسرعاً ويقول لهما.
2: غومين، أوسوكوناتتي.
1: آسف على التأخير.
0: وهكذا انضم كايتو إلى تام وميا.
1: برج الساعة مبنى خشبي أبيض ذو سقف أحمر، توجد فوقه ساعة كبيرة، وقد بني في عام 1878. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: نحن بداخل برج الساعة. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر أين أنتم. إليكم أولا معاني الكلمات.
4: توكيداي
1: هو برج الساعة.
4: ناكا
1: يعني داخل.
4: توكيداي نو ناكا
1: يعني داخل برج الساعة، وجاء بعده الحرف المساعد
4: ني
1: الذي يعادل حرف الجر في.
4: إيماس
1: هي صيغة مس من الفعل
4: إيرو
1: الذي يعني يوجد. عندما نذكر أين نحن نستخدم الفعل
4: إيماس
1: أي يوجد أو موجود.
0: تعلمنا سابقا الفعل أريماس، ما الفرق بينه وبين إيماس؟
1: الفعل
4: إيماس
1: يستخدم فقط مع البشر والحيوانات، ومع الجماد نستخدم
4: أريماس.
0: آه فهمت.
1: عندما نقول أين نحن نذكر المكان ونضيف بعده الحرف المساعد ني ثم نقول
4: إيماس.
1: في الحوار تتسم العبارة بالمزيد من الوضوح عن المكان الذي يقف فيه المتكلم. أنا في داخل برج الساعة. انتبهوا إلى موقع الحرف المساعد نو والفعل ني إيماس.
0: في العبارة ذكر أولا المكان وهو برج الساعة توكي داي، ثم الحرف المساعد نو، ثم ناكا أي داخل، وبعد ذلك الفعل إيماس. استمعوا ورددوا.
1: 時計台の中にいます。時計台の中にいます。 إليكم مثالا آخر على حوار هاتفي يدور بين شخصين متواعدين عن مكان وجود أحدهما.
5: 今どこにいますか？ 改札の前にいます。
1: إليكم المعاني.
5: 今どこにいますか؟
0: أين أنت الآن؟
4: 今
1: يعني الآن. أين أنت يعني
4: どこにいますか؟
1: أداة الاستفهام التي تعني أين هي كما تعلمون
4: どこ.
5: 改札の前にいます.
0: أمام بوابة التذاكر.
4: 改札
1: هي بوابة التذاكر في محطات القطار.
4: 前
1: يعني أمام.
4: 改札の前に
1: يعني أمام بوابة التذاكر.
0: استمعوا إلى الإجابة التي تلي السؤال ورددوا وراءها.
4: 今どこにいますか？改札の前にいます。改札の前にいます。
1: حاولوا الآن أن تقولوا أين أنتم. لنفترض أنكم في داخل أحد محلات الاحتياجات اليومية التي تعمل عادة على مدار الساعة، واسمها باليابانية
4: كومبيني. كومبيني.

0: داخل يعني
1: نكا
0: كما تعلمون. أنتم الآن بجانب مركز الاستعلامات وكثيرا ما يدعى باليابانية
2: information. information.
0: وجانب يعني
2: يوكو. يوكو.
0: ماذا تقولون؟
3: information の横にいます information の横にいます
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بجملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وجملة اليوم هي
4: わかりました.
0: معناها فهمت أو وهو كذلك. ويقال ليعرف المخاطب أننا فهمنا كلامه تماما.
5: والآن استمعوا ورددوا
2: わかりました.
0: والآن استمعوا إلى الحوار مرة أخرى.
6: もしもし تام さん今どこにいるの
3: 時計台の中にいます
6: え中じゃあ僕もすぐそっちに行くね
3: わかりました
4: あカイトこっちこっち
7: ごめん、遅くなって。
8: ハルさんの知恵袋。
5: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وموضوع اليوم هو الكومبيني.
0: هل تستخدمين الكومبيني عادة يا رندا؟
5: نعم بكثرة وكثيرا ما أشتري فيه القهوة والشاي والأونيغري.
0: محلات كومبيني موجودة بكثرة في كل أنحاء المدن اليابانية وغالبا ما تظل مفتوحة على مدار الساعة وعلى مدار العام بلا عطلات. وهي تبيع أطعمة جاهزة خفيفة مثل وجبات بنتو المعلبة والأونيغري أو كرات الأرز والساندويتشات وكذلك حلويات من شتى الأنواع والأدوات المكتبية الأساسية والمستلزمات اليومية مثل الشامبو ومساحيق الغسيل وأجهزة شحن الهواتف المحمولة وحتى الملابس الداخلية.
5: التشكيلة من كل سلعة ليست كبيرة، ولكن السلع الأساسية التي تسد الحاجة بشكل مؤقت موجودة، إلى جانب طبعا التشكيلة الكبيرة من الأطعمة الجاهزة.
0: كما يمكن سحب نقود من أجهزة الصرف الآلي وتسلم تذاكر حجزها المرء على شبكة الإنترنت. أرجو أن تستفيدوا من الخدمات المتنوعة التي توفرها متاجر كومبيني. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan.
5: في الحلقة القادمة ستزور تام مهرجان الثلوج في سابورو، فكونوا معنا.